0: ولا معلش كسنا مالا ولا بلا ولا مسك بلاد ولا فلم الوسيقنا Let's go
1: وغرق منشو سياو او مستر رولاند